0: والوقت في صالح أرجنتينا. يضرب فرصة الهدف. جول جول جول جول. المونديال دي روخا.
1: Mancándolos, amándolos, centro de Porro, meta al centro. Salió el balón, quedó a mitad de camino, arco libre. Ferran, gol de España. Gol de Ferran, gol de España.
2: Ferran Torres.